0: أي. تحرز أهدافا أقوى إلا بالتصميم.
1: Whatever we just see it. 1,000 people.